إنجيل سيدنا يسوع المسيح على ما روى متى الفصل الرابع من الآية 12 إلى الآية 22.

يسوع يبشر بالملكوت. وسمع يسوع أن يوحنا قد أسلم فقفل إلى الجليل، ثم ترك الناصرة إلى كفرناحوم القائمة على شاطئ البحر في ضواحي زبولون ونفتالي، وفيها أقام ليتم ما قيل على لسان النبي أشعيا: أرض زبولون وأرض نفتالي، طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم، الشعب جالس في الظلمة أبصر نورا عظيما، والجالسون في بقاع الموت وظلاله أشرق عليهم نور. مزاك بدأ يسوع ينادي: توبوا فملكوت الله أقبل. وبين كان يسوع يمشي على شاطئ بحر الجليل، رأى أخوين صيادين، سمعان الذي يقال له بطرس وأندراوس أخاه، وهما يلقيان شبكة في البحر، فقال لهما: اتبعاني أجعلكما صيادي بشر. فترك الشباك حالا وتبعاه، وتابع السير فرأى أخوين آخرين، يعقوب بن زبدة ويوحنا أخاه، وكانا في القارب بصحبة أبيهما زبدة وهما يصلحان الشباك، ودعاهما فتركا حالا القارب وأباهما وتبعاه.

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.